بجنة كم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم أهلينا السوسم ألهينا بجردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم.